0: جبرا
1: هريسي
2: كيف سيدي
1: كيف بيت
2: لحم
1: انا مش وين
2: جبرا هريسي برغو
1: برغو برغو
2: جبرا هريسي كيف سيدي كيف بيت لحم شوي قدر جبرا هريسي برغو
1: برغو مين عم
2: بادورا
1: ما انا جوه في بيا
2: مش وين
1: Yabra, Harisi,
2: Bahu,
1: Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu, Bahu